0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابه الغرر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عنيما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين، وعلى كلمة الموحدين وأدم لهم العزة والتمكين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta lindungilah kami dari bala bencana, wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk daripada kalangan orang mukmin yang sentiasa mengerjakan salah secara berjamaah dengan penuh khusyuk, menjaga kehormatan, menjaga amanah, menjaga janji, menunaikan janji. Allahumma hdina subul salam wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa ayyidillahumma bi tawfiqika mudabbira hadhihi al-wilayati wa mushayyidaha 'abdaka al-haris li syari'atika malikana sultan kebahdulia mahamul sultan Muhammad kelima Sultan dan yang dipertuan bagi negeri Kelantan Darun Naim dan Duli Yang Maha Mulia Sultanah Kelantan. Semoga Allah pelihara tuanku di dunia dan di akhirat. Aslahallahu mulkahu wa ihsanahu wa fayyadalahu wa adlahu wa ballagahu minal khairi ma sya'a. Allahumma adimi syara'a syarifa lahu wa liwuzaraihi sabila wa minhaja. وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Sekian sesa khutbah Jumat kali ini yang disampaikan oleh Khatib yang bertugas yaitu Yang Berhormat Sahibu Samaha Datuk Kayu Perba Datuk Haji Muhammad Sukri bin Muhammad Mufti Negeri Kelantan mengenai pusaka. Sekian saya langsung khutbah Jumat di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru. Salam hormat daripada saya Ruslam Cesuh dan rakan teknika Muhammad Khairul Anwar Ayub. Kita kembali bersama rakan setugas Dia Fauzi di Konti Wow Kelantan FM. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih buat rakan setugas DJ Ruslam Cik Soh yang berada di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru untuk serang langsung khutbah Jumaat pada hari ini. Dan nampaknya sampai di sini saja tugas saya menemani anda untuk edisi Jumaat 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijriah. Dan dalam segmen akhbar untuk petang ini akan bersama dengan Mak Do, dan selepas 6 hingga 9 malam DJ Rudin Ismail akan datang bersama dengan anda. Dan untuk penutup segmen Cekok bersama dengan Cik Su malam ini sehingga jam 12 malam. Nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi hari Isnin nanti di waktu yang sama. Gugalik 10.02. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Dan tak kenangan bahawa kita ke pukul 11.55 minit malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi terus kekal setia bersama dengan Kelantan FM. Apapun selepas ini, pukul 12.30 malam, kami pinjamkan frekuensi radio Kelantan FM untuk siaran nasional FM menemani anda sehingga 6 pagi esok. 6 pagi esok bersama dengan DJ Liz, merusi Gu Pagi, Gu Galik bersama dengan Noha. Okey, Akok bersama dengan Abed Dik, manakala segmen Selekta bersama dengan Abang Lau, dan penutup pertemuan untuk esok bersama dengan Kit menemani anda. Okey, itu antara rakan penyampai menemani anda di hari Sabtu esok 18 Julai 2026. Jadi untuk hari ini, saya Suhaila Mak Daud ingin mengundur diri untuk pertemuan hari ini. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi pada hari Ahad nanti menerusi segmen Gu Galik 10 pagi hingga 2 petang menemani anda. Dan jangan lupa untuk sama-sama hadir menyaksikan perlawanan akhir FIFA 2026 Big Screen Kelantan FM. Semoga sokongan anda memeriahkan lagi suasana. Jadi sampai di sini saja untuk malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdal abidin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحانك اللهم وبحمدك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا الله يا Tuhan kami, tidaklah sesekali engkau menjadikan perkara-perkara di dunia ini dengan sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله يا Tuhan kami. Kami akui ya Allah bahwa orang-orang yang zalim dan melakukan dosa-dosa besar tidak akan beroleh sesekali pun daripada pertolonganmu di hari akhirat. Maka peliharalah kami ya Allah agar kami mampu mengikut jejak langkah yang diajarkan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa atina ma wa'adtana على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله أمبوني لك كمي يا الله أمبوني لك سجل دوسة كمي dan matikanlah kami sebagai golongan orang-orang yang berbakti dan mampu beramal صالح ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.